0: هي معاكل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدمة يا عزيز قدمة.
3: يا مامي يلا.
2: قدمة يا عزيز قدمة.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي بنت الجاله.

0: فقت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو ماء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: دامنت على مر الزمان مكارمي ري لوامي وحاجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة من لؤلؤ شفى نجيها وسال بين جواهر. تحلى بمرفد الجمجين وسال بين جواهر حسني أبيض صافيا. يذوب لغدا مثلنا بين جواهر وسال بين جواهر غدا مثل شاء.

بعد أعمال الباشر بسفحها فلا ندري أين لم نرى ولكن همبرت عليه المجاريا ألم ترى أنها كبشر بسفح الأرض بالدمع والجفا.

كمثل محب عيد على الدمع في التحقيق غير غمامة وعيد ذاك الدمع تفيض إلى الآساد منها السواقيا.